0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauti Eritrea.
2: Zi druti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Innati with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبورا سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبورا سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخلط

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وأستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم بعد قليل نبدأ بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود، وبعد الأخبار لدينا لقاء مع الأستاذ الكاتب الأستاذ عامر حقوس، فيمكنكم المشاركة في البرنامج عبر الهاتف 9419-8377.
1: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 24 من أغسطس 2026، ويتجدد كالعادة لقائنا بكم كل يوم الاثنين من هذا الوقت وحتى الساعة 8:00. مستمعينا الأكارم، من أخبارنا الإريترية، قررت النرويج ترحيل 6 إريتريين بالتنازل عن جنسيتهم، وأكدت دائرة الهجرة النرويجية UDI كتابيا قرارها بترحيل 6 إريتريين بالتنازل عن جنسيتهم النرويجية. ويأتي هذا القرار بعد أن تبين تناقض أقوال الرجال UDI كتابيا قرارها بترحيل 6 إريتريين بالتنازل عن جنسيتهم النرويجية. ويأتي هذا القرار بعد أن تبين تناقض أقوال

المقبل. وأعلنت دائرة الهجرة النرويجية في 27 نوفمبر تشرين الثاني 2025 أنها تستعد لسحب الجنسية النرويجية من مواطنين من أصل إريتري منحوا الجنسية بعد أكثر من عامين من التحقيق في دعمهم للحكومة الإريترية، وذلك ردا على طلبات لجوئهم. يجري فريق تحقيق مكون من 5 أعضاء تحقيقا في قضايا 135 إريتريا يحملون الجنسية النرويجية منذ عامين. واستند الفريق في تحقيقه إلى منشورات وأنشطة هؤلاء الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا لنتائج التحقيق قد يتم سحب الجنسية النرويجية من آخرين من بينهم 135 شخصا. جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق يحملون الجنسية النرويجية ويقيمون في البلاد منذ 7 سنوات على الأقل. قبل 9 أشهر تم إلقاء تصاريح إقامة 20 شخصا، ويجري التحقيق في قضايا 30 آخرين. وبموجب القانون النرويجي يمكن إلقاء تصريح الإقامة والجنسية النرويجية أيضا إذا تبين أن المعلومات التي قدمها الشخص لطلب اللجوء غير صحيحة أو كاذبة. هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة النرويجية مثل هذا الإجراء. وأفاد الأشخاص الذين حكم عليهم بالترحيل أنهم فروا من الخدمة الوطنية الإجبارية والسجن وانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا عند دخولهم إلى النرويج، إلا أنهم بدأوا لاحقا بإظهار دعمهم للحكومة الإريترية. وتوضح دائرة الهجرة النرويجية أن شكواهم لم تكن دقيقة أو صحيحة. ودفعت علما أن هناك اشتباكات طبعا وقعت بين مؤيدي الحكومة الإريترية والمعارضة في بيرغن قبل عامين الحكومة النرويجية إلى دراسة الوضع بدقة. إذن هذه هي القضية التي وجدت تفاعل كبير في مواقع الإريتريين الأسبوع الماضي من السامعين الكرام، وهي تعتبر سابقة قانونية طبعا. من المتوقع كما يقول المراقبين أن تلجأ إليها أيضا دول أوروبية أخرى، بما في ذلك أيضا في أمريكا وكندا، وقد لا يستبعد الأمر أيضا في أستراليا. على صعيد آخر هناك أيضا قضية في سياتل الأمريكية، قضية المعارضين الإريتريين والمؤيدين للنظام الإريتري، حيث رفضت محكمة في سياتل قضية كان رفعتها جمعية تابعة للنظام الإريتري، وكانت أقرب أقامت مهرجان وجد اعتراضا، حيث القضية بدأت بعد مهرجان إريتري يقيم في تاكوما بولاية واشنطن في أغسطس 2023. الجمعية الإريترية التابعة للنظام الإريتري في منطقة سياتل أقامت المهرجان، ووقعت مواجهات واحتجاجات في 5 أغسطس. الجمعية رفعت دعوة ضد 13 شخصا من النشطاء والمعارضين والصحفيين الإريتريين في اللجوء، والجمعية اتهمتهم من بين أمور أخرى بالتعدي على الممتلكات والتسبب في أضرار أثناء الاحتجاج. أما المدعي عليهم فقالوا أنهم ذهبوا إلى المهرجان للاحتجاج على انتهاكات الحكومة الإريترية، وأنهم كانوا يرون أن المهرجان يمثل وسيلة أو قطاع لأنشطة مرتبطة بالنظام الإريتري. إذن ماذا قررت المحكمة في 31 يوليو 2026؟ الجمعية التابعة للنظام الإريتري طلبت من القاضي إصدار حكم مختصر لصالحة بشأن الدعائين، هما التعدي المتعمد على الملكية والتعدي على المنقولات والممتلكات الشخصية. لكن القاضي الأمريكي رفض طلب الجمعية بالكامل، وخلص بالنسبة إلى بعض الممتلكات التي قيل أنها تعرضت للتخريب إلى أن الجمعية لم تقدم أدلة كافية تثبت أنها كانت تملك أو تحوز تلك الممتلكات. وبدل ممتلكات الباعة 37 المشاركين في المهرجان، ولذلك رفضت منحها حكما مختصرا ضد المدعي عليهم. وفي القرار نفسه وافقت المحكمة أيضا على طلب المدعي عليهم استبعاد شهادات خبيرين قدمتهم الجمعية، وهو قرار صدر في القضية ذاتها في 31 يوليو الماضي. كما صدر قرار آخر بمنح المدعي عليهم 9000 دولار من أتعاب المحاماة في جانب محدد من النزاع، مع رفض طلب إضافي قدره 1200 دولار. إذن السؤال للمستمعين الأكارم هنا، أين توجد العلاقة بين هذه القضية والنظام الإريتري؟ هنا يجب التفريق بين الوقائع القانونية والتفسير السياسي كما يقول المراقبين، والحكم الذي طلعت عليه ليس حكما بالتأكيد قضائيا كما يقول المراقبين ضد الحكومة الإريترية نفسها، ولا يقول أن هيكدف أو النظام الحاكم كان طرفا خاسرا في القضية. الطرف المدعي هو جمعية إريترية تابعة للنظام فعلا في منطقة سياتل، والأطراف المدعي عليهم هم نشطاء ومعارضون وصحفيون من الشتات، ولكن مع ذلك يعتبر أنه النظام الإريتري الذي يقف وراء هذه الجمعية طبعا خسر القضية، وبالتالي تعتبر اعتبروها انتصار قانوني أيضا للمعارضين الإريتريين. زميل برهان، هذه قضية كبيرة طبعا، وما زالت تجد تفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي.
ربما نعود إليها بتفاصيل، ولأنه فيها أكثر من مغزى حقيقة. ونحن أيضا يمكن في أستراليا

0: لدينا هذه الأنشطة وهذه الاحتجاجات ضد النظام الإريتري، وبالتالي الحكم هذا طبعا كسابقة قانونية أيضا يهمنا. مستمعين الأكارم، من أخبارنا الأخرى أيضا، هناك قراصنة صوماليون اختطفوا سفينة تحمل العلم الإريتري، وذلك في 20 أغسطس الجاري. والسفينة هي طبعا ناقلة منتجات نفطية اسمها SIPU1، وكانت ترفع العلم الإريتري، وقد استولى عليها 6 مسلحين صوماليين يعتقد أنهم قراصنة في خليج عدن على بعد نحو 163 ميلا بحريا شرق مدينة المكلا اليمنية. ثم تم اختطاف، طبعا كما قلنا تم توجيه هذه السفينة إلى الساحل الصومالي. وأهم التفاصيل التي وردت في التقارير الإعلامية الدولية أن السفينة تحمل العلم الإريتري، وكان عدد أفراد الطاقم فيها 20 شخصا، بينهم 16 هنديا، إضافة إلى سوري وسوداني وعراقي، وجنسية أحد أفراد الطاقم لم تتأكد بعد. المهاجمون كما قلنا 6 مسلحين قراصنة من الصومال، والحادث وقع في خليج عدن بالقرب من اليمن وليس قبالة الساحل الصومالي مباشرة. والتقارير حتى الآن تقول أن السفينة كانت متجهة نحو الساحل الصومالي على بعد السيطرة عليها. وهناك نقطة مهمة طبعا، رفع العلم كما يقول المراقبون، رفع السفينة العلم الإريتري لا يعني بالضرورة أنها مملوكة لإريتريا، كما ظهرت تقارير تربط السفينة بما يسمى أسطول الزل الإيراني المستخدم في نقل النفط، وهذه النقطة ما زالت محل تقارير وتحقيقات جارية. مستمعينا الأكارم، إذن هذه الأخبار التي كانت خاصة بإريتريا. من أخبارنا المتعلقة بأستراليا أيضا لهذا اليوم الاثنين، عندنا أهم الأخبار. يمكن الأسترالية لجنة عفوا أهم الأخبار الأسترالية يمكن لهذا اليوم، الحكومة الفيدرالية تتمسك باتفاق ضريبة GST مع أستراليا الغربية. وأكد رئيس الوزراء أنتون البنيز اليوم أن حكومته لن تغير ترتيبات توزيع أيداد ضريبة GST الخاصة بأستراليا الغربية، رغم تقرير أوسع بإعادة النظر في النظام الحالي. أيضا من أخبارنا الأسترالية، الجدل حول الهجرة طبعا ما زال جاري، وقال رئيس الوزراء البنيز أن الحكومة لا تزال تستهدف سافي هجرة يبلغ نحو 225,000 شخص، مؤكدا أن الحكومة ترى أن مستويات الهجرة الحالية تسير في الاتجاه الصحيح. إذن هذا كان يمكن أهم الأخبار لهذا اليوم الأسترالية. مستمعين الأكارم، إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار. بعد قليل سينضم إلينا الكاتب والمؤلف الإريتري عامر صالح قوس محمد المقيم هنا في مدينة ملبورن، سوف نسأله عن مؤلفاته وعن الفعالية الثقافية التي شهدتها مدينة ملبورن. بإمكانكم مستمعين الأكارم إجراء مداخلة والاتصال بنا على الرقم 9419-8377. زميل برهان أيضا سوف يكون لدينا أكيد إعلانات متعلقة ببرنامجنا أيضا، البرنامج الإنجليزي الذي سوف يدشن يوم السبت القادم. ماذا تقول عن هذا البرنامج زميل برهان؟
1: نعم أحمد، كما ذكرت سيتم تدشين البرنامج الشباب يوم السبت على الهواء كأول يوم، يعني كافتتاحية لبرنامجهم إن شاء الله. سوف
0: برنامج الشباب باللغة الإنجليزية. نعم،
1: باللغة الإنجليزية لساعة كاملة من الساعة 1 حتى الساعة 2.
0: نعم،
1: بعد الظهر يعني. فنرجو من المستمعين التشجيع والاتصال كأول يوم للشابات.
0: نعم،
1: في هذا البرنامج.
0: نعم، عبير علي حاج،
1: عبير علي حاج وميساء سمير حقوس.
0: نعم،
1: هم اللي حيكونوا مقدمات البرنامج ليوم السبت. فنرجو من أعضاء الجالية تشجيع هؤلاء الشباب كأول بداية، وأيضا إذا لديكم أي اقتراحات بالنسبة لبرنامجهم سوف نسمع منهم إن شاء الله في الافتتاحية اللي هو يوم السبت اللي هو 29 تقريبا.
0: نعم،
1: يوم السبت القادم يعني. نعم أحمد،
0: جميل جميل جدا. المستمعين الأكارم، إذن يعتبر هذا أيضا إنجاز آخر لإذاعة صوت إريتريا التي تبث أصلا بثلاث لغات، الإنجليزية والتجرينيا والعربي، وحاليا سوف يكون لدينا نافذة خاصة باللغة الإنجليزية لكن مميزة أيضا الزميل برهان، لأنه موضوعها خاص بالشباب منهم وإليهم، سوف تتناول قضاياهم الشباب الإريتري، الشباب الأسترالي من أصول إريتريا والتحديات التي تواجههم في هذه البلاد. أنا أتوقع أن الأخوات طبعا يمكن أخذ الدورة طبعا في هذه الإذاعة.
1: نعم.
0: وأعتقد جاهزات، لكن بالتأكيد لا غنى عن الاتصال وعن تفاعل مستمعين الأكارم. وإذا إذا لديكم مواضيع بالذات الجيل الجديد والجيل الشاب الزميل برهان،
1: نعم،
0: هذه نافذتهم وهذا صوتهم، بإمكان أن يقفوا وراء هؤلاء الأخوات،
1: وحيكون نعم. إن شاء الله رابط أيضا بين الشباب والأسر نفسهم عبر هذه الإذاعة. يعني اللغة الإنجليزية بالذات اليانج فاميليز أحمد كلهم نعم. بيتحدثوا اللغة الإنجليزية يمكن كلغتهم الأولى،
0: نعم،
1: فهو ما حيكون خاص بالشباب من أعمارهم 14 ل 21 أو 22،
0: نعم،
1: لكن أيضا لليانج فاميليز، لأنه زي ما قلنا اتربوا وكبروا، نحن داخلين على الجيل الثالث الآن أحمد،
0: نعم،
1: فعندنا جيلين لغة الأولى هي الإنجليزية، فالتغطية البرنامج هو برنامج شبابي نعم، لكن حيكون رابط أيضا بين الأجيال اللي قبله يعني.
0: نعم.
1: فنجاح البرنامج طبعا يعتمد على تفاعل الناس أحمد. نحن طبعا عندنا خبرة لأكثر من 20 عام الآن، وبالذات في برنامج الجاليات التفاعل هو ضمان الاستمرار للساعة أو نصف ساعة اللي عندك، وهؤلاء شباب محظوظين سوف يبدون يعني بساعة كاملة.
0: نعم.
1: نحن عندما بدأنا بنصف ساعة يعني كل حاجة كانت تجي زي ما تقول بالقطار.
0: نعم.
1: لكن الآن يعني هذا الرصيد بتاع الأكثر من 20 عام أحمد نفع وساعد في افتتاح نافذة أخرى وبرنامج زي ما قلنا
0: جميل. وهذه النافذة زميل برهان يمكن لم نتحصل عليها بالسهولة، هناك التزامات وهناك طبعاً تعهد
1: طبعاً. نعم.
0: نعم. نعم. وهناك دورة
1: في دورة تدريب يعني. نحن خلصنا التدريب نعم. وحددنا يوم التدشين ودمنا الساعة على الهواء، لكن الآن لدينا أيضا أحمد زي ما قلنا الالتزامات بالتشجيع بالاقتراحات وأيضا الالتزام المالي يعني نافذة أخرى، معناه نحن السنة الجاية حندفع مبلغ أكثر من اللي قاعدين ندفعه الآن.
0: نعم.
1: وهذا المبلغ لن يأتي إلا من أعضاء الجالية بارك الله فيهم يعني.
0: نعم. لكن متفائلين الزميل، أنا أتوقع أنه ربما قد النافذة الإنجليزية سوف تجد أقبالا يمكن أكبر وسوف تنجح إن شاء الله بحكم الجيل الجديد طبعا بحكم اللغة
1: والمواضيع حتى أحمد
0: وحتى المواضيع نعم.
1: التي سوف تطرح هتكون مثلا تلامس الحياة اليومية للطلاب في المدارس في الشارع في العمل
0: نعم.
1: المسائل
0: أعتقد ميسون الأسبوع الماضي أدت إشارة
1: أدت إشارة من ضمن الأشياء الآن مثلا أريد هم عندهم رأي وعندهم اقتراحات، ما هي مثلا الأشياء
0: التحديات اللي تواجههم حتى
1: الأولية نعم. يعني من ضمن الأشياء مثلا هم ميساء طرقت في كلامها الأسبوع الماضي
0: الاستقبال
1: موضوع الهيلث مينتال هيلث مثلا
0: نعم.
1: وقالت ده موجود بكسرة في
0: مجتمعنا
1: في جاليتنا نعم. بالذات يعني
0: وهذه اللغة اللي عاوزين اللغة اللي فيها موارة ولا فيها يعني
1: نعم
0: بتضع
1: نعم بكل سرعة على نعم. على على
0: بشكل سريع يعني نعم. وتنال، لأنه أنت لو ما صارحت المواضيع هذه وناقشتها بسرعة ما حتجي لها علاج بالتأكيد
1: صحيح
0: يعني.
1: نعم. فبذلك أحمد نحن نتمنى طبعا الشباب هم طاقة جديدة وإن شاء الله سوف يستمرون وزي ما قلنا أيضا حيكونوا نافذة ليس للشباب الريتر فقط، لكن أكيد أيضا سوف يكون في تفاعل من شباب القرن الأفريقي عامة لأن هؤلاء الشباب أحمد عندما يكبرون في هذه البلاد يمكن أفريقيتهم بتقويهم مع المشاكل اليومية اللي يواجهوها في الشارع، فأنا أتوقع يعني ضيوف برنامج الشباب ما حيكون مختصر كما هو في إذاعة صوت إريتريا، حيكون مفتوح لكل أعضاء القرن الأفريقي مثلا سواء كان من السودان الصومال إثيوبيا وإلى آخره، فحيكون إن شاء الله رابط يعني مهم ورابط أيضا أهميته تتكون أحمد كونه هؤلاء الشباب يربطون نفسهم مع المجتمع العايشين فيه
0: نعم.
1: وكون يكون في يومين
0: للرجال
1: الإريترية أيضا ده مكسب كبير. نحن بكده الآن حيكون عندنا تقريبا ساعتين ونصف في الأسبوع، فنتمنى نصل لثلاثة
0: أيام نتمنى لهم يعني. نتمنى لهم التوفيق، ونحن بالتأكيد يوم السبت نكون حضور الزميل برهان بالذات في أول يوم طبعا من البث المباشر مع أننا كلنا على ثقة أن الأخوات فعلا كفؤات وقادرات على إدارة نعم. هذا البرنامج.
1: نعم.
0: مستمعينا الأكارم، يمكن من إعلاناتنا الأخرى لا تنسوا أن يوم السبت القادم أيضا مدينة ملبورن سوف تشهد عن فعالية ثقافية أخرى، وهي متعلقة بما يقيمه منتدى التضامن الإرثري في أستراليا، وذلك للعام 13 على التوالي. إذن الفعالية هي المعرض الإرثي للكتاب السنة 13، وهو طبعا سوف تكون أمسية ثقافية مميزة تتضمن عرضا للكتاب وحوارا مفتوحا مع المؤلف آدم جولايدوس، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة مناسبة لجميع أفراد الأسرة. أيضا المنتدى بيعلن هناك فتح باب المشاركة في مسابقة القصة القصيرة باللغتين العربية والإنجليزية والمختصة لفئة الشباب، وحسب الإعلان الوارد إلينا والذي وصلنا طبعا هناك وجبة عشاء خفيفة في ختام الأمسية وعرض كتاب للمؤلف آدم جولايدوس، وهناك حوار مفتوح ومشاركة الحضور مع المؤلف طبعا، وفعالية ثقافية وتراثية متنوعة وأنشطة للأطفال والشباب. إذن الزميل برهان، هذا المعرض معرض الكتاب الإرثري للعام 13 في مدينة ملبورن سوف يستمر وسوف يقام هذا العام أيضا كالمعتاد في نفس الموقع تقريبا، أسكوت فيل نيبر هود سنتر اللي هو 109 يونيون رود أسكوت فيل فيك 30-32. إذن المكان معروف، يمكن قبل كده شهدت كذا فعالية على النسخة السابقة للمعرض الكتاب الإرثري في نفس المكان أسكوت فيل نيبر هود سنتر اللي هو 109 يونيون رود أسكوت فيل، وأعتقد الموقع يعني موقع بحد ذاته جاذب لأنه قريب وفي السنتر. إذن الفعالية سوف تبدأ مستمعين الأكارم يوم السبت القادم 29 من أغسطس من الساعة 6 مساء، وأنتم موعودين كما قرأنا بعدة فقرات، فنتمنى الحضور لهذه الفعالية. بالنسبة للكتاب طبعا وضيف المعرض طبعا عرف عنه أنه دائما بيجيب ضيف، وضيف هذا السنة سوف يكون الأستاذ آدم جولايدوس، وبمناسبة إصدار كتابه الجديد بين النهرين تأملات في الهوية والانتماء للأستاذ آدم جولايدوس. إذن مستمعين هو هيقدم هذا الكتاب، وأيضا سوف المستمعين ممكن يوجهوا إليه أسئلة وسوف يكون هناك حوار مع المؤلف آدم جولايدوس. مستمعينا الأكارم، إذن للمرة الثانية نذكر أن السبت القادم 29 أغسطس الساعة 6 مساء في 109 يونيون رود أسكوت فيل هناك فعالية ثقافية متعلقة بمعرض الكتاب الإرثري للعام 13 على التوالي. مستمعينا الأكارم، إذن أبقوا معنا بعد قليل، ينضم إلينا حقيقة هو وصل إلينا الاستوديو الأستاذ عامر صالح حقوس للحديث حول مؤلفاته وحول تدشين كتبه مؤخرا في مدينة ملبورن، والذي حدثت في فعالية كبيرة شهدتها مدينة ملبورن يوم السبت الماضي، فأبقوا معنا.

قلوت وديت تعبر أصادر أصادر ألم كحلالة مزن حياة برينك وبحبري يتصنم هجومات التالي يتصنم هجومات التالي حياة انت وتحبري.

0: مستمعينا الأكارم، شهدت مدينة ملبن يوم السبت الماضي فعالية ثقافية بحضور عدد مقدر من أبناء جالية إريتريا. شاركوا الكاتب الإريتري الأسترالي عامر صالح غوس مناسبة تدشين الأصدارات تأليفا وترجمة. واحتوى الحفل على التعريف بالمؤلف وإنتاجه مع نقاشات تناولت حركة التأليف وما تواجهها من تحديات في إريتريا. والأستاذ عامر حقوس كاتب ومهتم بالتاريخ الإريتري، هو ناشط اجتماعي يعد أحد المكونين للجالية الإريترية بأستراليا منذ قدوم أفرادها الأوائل في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. إذن فعالية يوم السبت بمدينة ملبورن بجانب حضورها من أفراد الجالية الإريترية الكريمة هنا في هذه المدينة شهدت مداخلات أيضا من خارج أستراليا، حيث تحدث الدكتور محمد خير عمر المقيم بالنرويج عن كتاب الشهيد شكين أيضا بتأليف عامر حقوس بالتأكيد، وأيضا العقيد خالد أبرة أيضا تحدث عن الكتاب، وكانت هناك مداخلة مكتوبة من الأستاذ أحمد دار أيضا من القاهرة، والأستاذ أيضا أبو بكر علي كان لديه مداخلة مكتوبة وهو مقيم معنا في مدينة ملبورن. أما عن كتاب المرحوم الأستاذ عبد القادر حقوس فتحدثت الإعلامية ريما إبراهيم الحمداي من مدينة لندن، وهي مذيعة معروفة طبعا كان في قناة الحوار في لندن، وأيضا في نفس الكتاب للمؤلف المرحوم عبد القادر حقوس كان الأستاذ عبد الرزاق سعد الله هنا في مدينة ملبورن. عبد الرزاق قدم قراءة عن المؤلف عبد القادر حقوس محمد وأيضا عن مؤلفه وعن ذكرياته. ماذا عن كتب الأستاذ عامر حقوس؟ لديه ثلاثة مؤلفات على الأقل، عنده عنصبة مسيرة مدينة وأحداثها التاريخية من 1957 إلى 1974، ولديه كتاب حقيقة كتاب عن عمه أيضا مذكرات عن الحركة الطلابية الإريترية، هو كتاب ألفه الأستاذ المرحوم عبد القادر حقوس الذي توفى بالقاهرة طبعا قبل سنوات قليلة، ومن يتحدث عن حركة الطلابية الإريترية في مصر من 1955 ل 1966، وهي من أحد يمكن من أكثر الفترات التي عاش فيها الإريتريون، وفترة حساسة طبعا شهدت تأليف تأسيس الثورة الإريترية والحركات التحريرية أيضا. كتابه الثالث اللي هو أصداء الشجاعة الإرث الخالد للشهيد محمود إبراهيم شكيني، وسوف يكون طبعا محور حديثنا حول هذا الكتاب تحديدا هذا اليوم بجانب التطرق لمؤلفاتي والكتاب الذي ترجمه الأستاذ عامر حقوس. المستمعين الكرام يسعدنا أن نسمع مداخلاتكم على الرقم 9419837. أستاذ عامر حقوس مرحبا بك، في أنت لست ضيفنا طبعا في هذا الاستوديو، هذا الاستوديو استوديوك، فنرحب بك أولا إذاعة صوت إريتريا.
1: شكرا جزيلا إذاعة 3CR، شكرا للإخوة أحمد محمود وأستاذ برهان إسماعيل، وفعلا هذا الإذاعة إذاعتنا جينا مرات عديدة يعني تكلمنا عن المعارضة والمظاهرات والأشياء هذه، فاليوم أنا يعني أشكركم تحت الفرصة أكون معكم. بس قبل ما نبدأ بالنسبة لفريق عنسبة تكلم الأخ محمد آدم قدوف،
0: نعم عفوا محمد آدم قدوف نعم
1: من السعودية من الرياض
0: نعم،
1: فمن ضمن البرنامج
0: نعم جميل جميل عن كتاب عنسبة نعم الكابتن محمد آدم قدوف عفوا عن نعم سقط منا لكن كنت كاتبة فعلا في الورقة. أستاذ عامر في البدء ماذا تقول عن تفاعل المجتمع الإريتري بملبورن مع فعالية التدشين يوم السبت؟ وطبعا هي الفعالية قامها المنتدى الثقافي الأسترالي الملتقى الثقافي الأسترالي الإريتري، وأنت أحد أعدائه طبعا أعداء هذا الملتقى، والملتقى طبعا شهدنا له كذا فعالية مشكورا. ماذا تقول عن تفاعل؟ هل الناس عرفت قيمة الكتاب، قيمة التأليف في إريتريا؟ شهدنا الحضور كان حضور كثيف يعني.
1: أيوة، فمثلا الأيام هذه طبعا عارفين في ناس مريضين في زكمة أظن في إنفلونزا، حتى ابن ما قدر يحضر يعني، ناس كثير اعتذروا، وبرضو كمان يوم السبت في ناس اللي شغالين في التاكسي وكده برضو يوم شغلهم هو
0: نعم،
1: فالحضور يعني يعتبر مقبول ومعقول وعدد مقدر يعني حضر، وهذا المتوقع يعني كان اكسبكتد يعني اللي أنا توقعناه
0: نعم
1: حضر، وفي ناس كثير زي ما قلت لك اعتذر بظروف يعني في أطفال، فناس معذورة يعني
0: معذورة، لكن مهما كان الكتب حتصلها إن شاء الله بشكل
1: وبآخر، الكتب موجودة وبرضو نعم. حيكون في معرض الكتاب قريب يعني ممكن
0: نعم الأسبوع القادم هناك الأسبوع القادم. إذن أستاذ عامر، إذن كتابك أصداء الشجاعة الإرث الخالد للشهيد محمود إبراهيم شكين الذي صدر عام 2025 باللغة الإنجليزية، أولا لماذا اخترت شخصية الشهيد محمود شكيني، وماذا أردت القول من خلال التركيز عليه؟
1: أولا أنا من عند فترة من سنة 80 يعني ببدأ بكتب يعني بجمع المعلومات والوثائق وكده، وكنت مساعد برضو عم الله يرحمه لما كان يكتب وكذا، فكان عندي يعني اهتمامات للكتابة وشاركت في كتب عديدة يعني، كنت بديهم الوثائق وبعضهم عمل لهم الكافر اللي هو الغلاف للكتاب وكذا.
0: نعم.
1: فكان عندي فكرة يعني أكتب، لكن حصلت مصادفة يعني الشهيد محمود الشكين عمل 50 سنة استشهاده على استشهد سنة 1972، فسنة 2002 يعني كان اليوبيل الذهبي.
0: نعم.
1: فجاتني فكرة يعني أكتب عنه لو قدرتها، بس ما سجعتها عشان أبدأ. بعدين جاتني رسالة من شخص مجهول يطلب مني أن أكتب عن محمود شكيني، فأنا قلت يعني
0: لماذا طلب منك هذا الشخص المجهول الكتاب عن شكيني؟ هل رأى لديك اهتمامات؟
1: يعني أنا دائما بنشر في الفيسبوك أي كتاب جديد يصدر، وبرضه بعلق وبكتب يعني، ففي ناس كثير يتابعوني.
0: نعم.
1: فيعني فتفاعل خير يعني، قال ممكن يكتب وكذا.
0: نعم.
1: فما وعدتهم، قلت لهم أنا عندي الفكرة نفسها من أول وكذا، لكن هحاول إذا لقيت يعني معلومات موثقة، لأنه كتابة السيرة الذاتية شخص استشهد قبل 50 سنة صعبة جدا.
0: نعم، وخاصة في ساحتنا الإريترية. أيوة. يعني مع غياب المراجع والوثائق. أيوة. نعم.
1: فبدأت قلت يعني حاول، فالحمد لله يعني وجدت الأخي أبو بكر، أستاذ أبو بكر سعد الدين، كان يدرس معاه.
0: نعم.
1: هم كان يدرس في الجالية العربية في أسمرة، وتخرج سنة 1962 أول مجموعة يعني امتحان الثانوية، فلقيت صورة ومعلومات عنه يعني. وكذلك لقيت المنادي الرياضي أبو صالح إبراهيم جمجام، هو كان يلعب معاه في كورة من كرن، كان يلعب أولا في فريق ساحل.
0: نعم.
1: بعد كده انتقلوا إلى فريق عنسبة، وبعدها لعبوا في أسمرة مع فريق ماروسو بحر الأحمر، فسجعت طالما لقيت على صديق الدراسة ومعلومة. برضو في واحد برضو كان يدرس معهم في كندا اسمه خليفة دسوقي، فسجعت، فكانت بداية طيبة بالنسبة للمعلومات حق الجبهة والمعارك، وده كله عندي المعلومات أنا من زمان، فمجمع معلومات كثيرة أنا وكلها عندي. فبدأت بعد كده حاولت أعمل لقاءات برضو مثلا مع المنادي عبد الله سليمان موجود في أمريكا.
0: نعم.
1: فعندي اتصالات معهم يعني كثير. بعدين برضو عاوز أذكر يعني في جيان الجلوبال إريتريان أدفوكاسي نيتورك، نحن بنعمل لقاءات ووثق التاريخ الإريتري، فعملنا لقاءات عديدة مع المنادي عبد الله سليمان والمنادي صلاح الدين عبد الله والمنادي طاهر عبد الله جبريل.
0: نعم.
1: وكتار يعني من المنادلين، فعنده معلومات يعني بالنسبة للثورة، مثلا مع منادي عبد الله سليمان عملنا عن حزب العمل 4 ساعات. وكان معه المنادي محمود إبراهيم، وتكلمنا عن حركة الإصلاح برضو وحركة سرية قديس.
0: نعم.
1: فطلعنا إلى جميع المواضيع الأساسية، ومثلا حق ود جورجو مثلا المنادي طاهر عبد الله جبريل هو اللي عمل لقاء مع ود جورجو.
0: نعم.
1: وعملنا لقاء معه برضه.
0: نعم. ود جورجو طبعا بعدين سلم من نفسه لاثيوبيا طبعا. أيوة. وكان هو نشر وثائق، وحتى من ضمن
1: مشهوره
0: من ضمنها طبعا كشف عن علاقته يمكن رئيس الإريتري الحالي سياسه فرقه مع. أيوة. السفاره الامريكيه في قانيو ستيشن. نعم. في اسمره. نعم.
1: بظروف تواجد مع هذا المنظمه اللي هي جلوبال إريتريان أدفوكاسي نيتورك.
0: نعم.
1: فعملت لقاءات كثيرة يعني توثيقية، وبرضو من قبل أنا زي ما قلت لك كنت بجمع معلومات. وبعدين برضو الله يرحمه صديقي جلال ياسين أبرة برضو كان عنده وثائق كثيرة. ومن ضمن مثلا الوثيقة الرسالة اللي كتبها أسرات كاسا اللي كان حاكم إريتريا لتشومي إرغوتو، يعني لقيتها من المرحوم المنادل جلال أبرة. فرسالة مكتومة موثقة يقول يعني أي إنسان أي مواطن إريتري يتعاون مع الثوار مع الشفتة يسموهم طبعا. لازم يعتبر زي وزي شفتة يعني، معناه
0: يأخذ نفس الجزاء
1: وكذا. نعم. فالجنرال هذا كان جاي يعني يسفي المجتمع الإريتري يعني. برضو واصل بعد 67 يعني سياسة الأرض المحروقة، قال احنا عاوزين الارض وما نحتاج الشعب يعني. وهذا مربوطه برضه 67، فانا اتذكر عن اذاعه اسمره كانت بتقرس النماسيام
0: والتقرير. نعم.
1: كان يقول يعني بعد 67 الثوره الاريتريه ثوره عربيه، وما من جولان إلى نفاسيد كان يقوله من جولان إلى نفاسيد. فبعد هزيمة 67 أستراتكاسا قال يعني العرب انهزموا والثورة الإريترية انتهت، فهذه هي فرصة نقضي على القرى الإريترية التي تمول للشعب الإريتري وأحرق القرى وحتى الحيوانات ما سلمت بالطائرات فكانت عملية صعبة يعني.
0: نعم.
1: من بعد 67 وبدأ أول لجوء إلى السودان سنة مارس 3/67.
0: نعم.
1: فسياسة الأرض المحروقة بدأت، فالوثيقة هذه توري يعني أستراتكاسا.
0: ذكرت أنت في
1: موجودة
0: الكتاب
1: موجودة. أرفقتها في الكتابة.
0: نعم. يعني.
1: وورد كمان في الكتاب أنا أرفقتها برضو مثلا في أشياء كثيرة عن الثورة الإريترية بالذات في البداية. يقول يعني ثورة جبهة ما كان عندها برنامج وما كان منظمة، بل أرفقتها في كتابي الوثيقة اللي طلعت 1960 البايلو اللي هي اللائحة الداخلية حق الجبهة. الاسم.
0: نعم.
1: وثيقة النضال مثلا الكفاح
0: دي كانت في القاهرة.
1: أيوه لما أسس الجبهة. نعم. كان عندهم برنامج ولائحة داخلية واضحة يعني محددة. فما كانت العملية عفوية يعني.
0: نعم.
1: وبعدين يقول الناس ما متعلمين، أنا أرفقت الناس اللي أسس الجبهة من ضمنها المنادل القائد إدريس محمد آدم.
0: نعم.
1: كان رئيس البرلمان الإريتري.
0: نعم.
1: دكتور طه محمد نور كان محامي، إدريس جلايدوس أستاذ إدريس جلايدوس يعني. نعم. الناس متعلمين،
0: إبراهيم سلطان كان يعني شخصيات فعلا، حتى الناس ولد أبا أيضا حتى
1: أسس الجبهة يعني.
0: نعم. يعني الفترة نفسها كانوا فاعلين. أيوة. سياسيين إرتين كان لديهم تجربة يعني.
1: أيوة. الشيخ إبراهيم سلطان
0: ولد أبا ولد مريم
1: ما شاركوا في تأسيس الجبهة الأثنين. نعم. لكن أسس الجبهة المنادل الشهيد حسين
0: حسين سعيد. نعم.
1: حسين سعيد برضو خريج.
0: نعم.
1: إبراهيم بلين يعني
0: كلهم رحمة سعيد عن طاقة قلنا أيضا هنا في
1: مدينة. أنا حبيت أورد وأورد للناس.
0: نعم.
1: يعني جبهة ما بدؤها ناس متخلفين ما فاهمين يعني. ناس كان عندهم فهم.
0: من يقفر هذه الروايات اللي بتقول الجبهة يعني استسوى ناس قبليين وناس متخلفين برأيك من يقف خلف هذه الروايات الكاذبة؟
1: هذا سياسة الجبهة الشعبية في تدريسهم في شاوتهم هرتي يسموه ده لما يعلموهم للناس. يعني حتى اليوم في ساوة يقول الناس يعني الجبهة ما كان عندها برنامج حتى ما هم انفصلوا وعملوا البرنامج وأسسوا يعني الثورة الحقيقية.
0: نعم.
1: قبله ما كان في تنظيم وما كان في توجيهات.
0: نعم.
1: فهذا كله ما هي صحيحة. الجبهة طبعا يعني الواحد يعمل برنامج مثلا الحين عندنا الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية عندهم اسمهم عندهم برنامج.
0: نعم.
1: لكن ما عندهم علاقة بالعدالة
0: بالاسم. نعم. نعم.
1: فجبهة كمان كان عندها أخطاء كثيرة طبعا وصراعات في السلطة وأشياء دي كلها طبيعية موجودة. لكن ما هي زي ما هم يذكروها يعني.
0: نعم.
1: تشويه
0: تشويه متعمد
1: طبعاً وتقليل من نظارات
0: الشعبية. نعم. إذن لو عندنا أستاذ عامر شخصية الشهيد محمود الشكيني، أول ما معنى الشكيني؟
1: شكيني هو كان زي ما ذكرت كان لاعب كرة قدم من صغره يعني، فكان لعب في كرن مع فريق ساحل بعدين عنسبة، ومنها بعد ما انتقل إلى أسمرة لكي يواصل دراسته في مدرسة الجالية العربية لعب مع فريق ماروسو.
0: نعم.
1: وفريق ماروسو يعتبر كان من فرق الكبرى في ذلك الوقت. وكان في واحد إيطالي مشهور زي ميسي ورونالدو وكده
0: في زمنه هذا.
1: نعم. في إيطاليا كان مشهور فكان. نعم. اسمه تشيكيني. وهو كان مهاجم برضه يلعب مهاجم.
0: نعم.
1: فسموه بالنسبة للاسم ده والتصق به يعني لغاية اليوم.
0: لغاية اليوم. إذن لما الاسم عنده علاقة بالبيئة الإريترية أو ما ليس لديه معنى من إحدى اللغات الإريترية. نعم.
1: إبراهيم محمود إبراهيم
0: أستاذ محمود الشهيد محمود شكين أيضا ينتمي لأسرة أيضا لديه الشقيقة إدريس
1: قريش.
0: إدريس قريش هذا المنادي المعروف.
1: إدريس قريش برضو كان يلعب في فريق عنسبة برضو في كرن.
0: نعم.
1: بعد ما بعدين برضو فريق عنسبة ده أنا كتبت عنه الآن مرتبط هو.
0: نعم.
1: الفريق أكمله تقريبا طلعوا التحقوا بالثورة. صالح جمجام، إدريس قريش، عبد محمودة الشهيد عبد محمودة.
0: نعم. باشميل كان يلعب معه. نعم.
1: وعندنا برضو سد العالي اللي هو موجود في القاهرة برضو.
0: نعم. جميل.
1: صعدوي.
0: صعدوي. نعم جميل جميل. سوف نعود سوف نعود إلى كتابكم مؤلفك عن سب السيرة. أيوة. المدينة وأحداثها
1: وتاريخها. يعني.
0: نعم مربوط. سوف نعود إلى لكن. أيوة. بالنسبة للشكين طبعا هو منادي القديم طبعا معروف من الناس اللي أخذوا الدورة طبعا في. أيوة. السين مع
1: محمود شكين طبعا هو
0: ماذا تقول عن سيرتي لو بمختصر؟
1: أيوة عشان مثلا دحين محمود شكين ساكن في حلو السودان.
0: نعم.
1: وهو صغير يعني شاهد تأسيس الرابطة الإسلامية. فكان في بيت عسيد يعني حوش
0: نعم.
1: متر يعني من
0: نعم.
1: قريب من بيته
0: نعم.
1: فأنت صغير تتأثر يعني. بعدين برضو شارك في مظاهرات الكبرى
0: نعم.
1: اللي حصلت سنة 58 كطالب هو شارك فيها وأخوانه طبعا كانوا من يعني مشاركين في أخو سليمان العم سليمان أخوه الكبير
0: نعم.
1: فهو يعني الإنسان طبعا يتأثر مع في من البيئة
0: من البيئة
1: الموجودة يعني.
0: لا إذن هناك بعد الشخصي أنت لما تألف عن كتاب عن الشكيني في بعد الشخصي من خلال كلامك أفهم أنه كان لديكم جيران كنت أيوة يكون في نفس الشارع
1: أيوة.
0: هل كنت تعرفه يعني ممكن كنت يمكن
1: أنا ما لحقته بلكن
0: ما لحقته تجيل كبير يعني.
1: أعرف والده وأخوانه كلهم وكل شيء
0: نعم.
1: بس هو أنا كنت صغير لما هو طلع ف بعدين برضه يعني زي ما قلت لك يعني في المدرسة كان عندهم نشاط مدرسي
0: نعم
1: ومشاركين فالبيئة بتأثر فالتكوين الإنسان يعني يتأثر من بالمجتمع
0: مزبوط.
1: يأثر ويتأثر بالمجتمع
0: فأنا
1: كتبت عن الأشياء هذه بعدين برضه درس في خلوة سيدنا بلال مشهورة
0: نعم.
1: سيدنا بلال ممكن درس أربع أجيال يعني من والدي وبدأ درس ولغاية نحن لحقنا به يعني بس أنا ما درست فيها فهو درس هناك مهندس خيار نبراي ومحمد نور استاذ محمد نور نبراي
0: وكذا. نعم
1: فالجيل في كرن يعني المجتمع كان يعني عنده حاله كان نشاط سياسي بدات من ايام الرابطه الاسلاميه كان في نشاط شباب الحركه موجودين كانوا في كرن والرابطه تاسست في حوش بيسيد يعني
0: نعم.
1: حضروا فيها زي 8000 فالإنسان يتأثر ويأثر من في المجتمع يعني
0: صحيح.
1: فيه
0: نعم.
1: فهذا كان تكوين الوعي السياسي بعد كده هو بعد ما خلص الثانوي وطبعا ما في جامعة باللغة العربية في الجالية العربية كان يدرس بالمنهج المصري فهو أستاذ أبو بكر سعد الدين كان ناويين يمشوا إلى القاهرة عشان يواصلوا الجامعة
0: نعم.
1: بعد ما تخلص فمشى السودان وفي السودان يعني برضو لعب كورة في السودان فترة وسجنوه برضه السودان كان أيام عبود يعني وبعدها بدل ما يواصل إلى القاهرة التحق بالثورة
0: يا سلام جميل
1: أوكي.
0: جميل جدا أستاذ عامر أيضا يمكن أكثر ما يواجه المؤلف الإريتري هو قلة الوثائق والمراجع المكتوبة أنت طبعا أشرت للمراجع اللي اعتمدت عليها يمكن الوثائق على ماذا بالضبط اعتمدت حين ألفت الكتاب عن شي شكين يعني المراجع رجعت لها غير التجمع يمكن جمعت بطريقة شفوية التقيت مع أصدقائي
1: أيوة.
0: مع الناس النادر نعم
1: أيوة.
0: يعني واجهتك صعوبة تحديدا واجهتك صعوبة في هذا الجانب
1: أيوة في مشكلة أول جبهة التحرير بعد ما دخول السودان ضيعوا الأوراق كلها يعني وبعضهم دخلوا يعني ما في أي شيء ورقة يعني تقدر تستفيد منها مثلا الأستاذ أحمد داير يعرفوا يعني كان في السودان ومنزلهم كان يعني بيت الجبهة كان فهو حاول كمان يعني كان ما قال هو كان عنده مذكرات كان يكتبها لكن أخذوها الجبهة قال يعني ما سلمونا قال سلموها الساعة بس
0: نعم
1: والجبهة ضيعوها بعد كده يعني ما أعرف فين راحت
0: نعم
1: فالمراجع الرسمية والمذكرات بتاعه ما موجودة لكن أنا استفدت مثلا الأخ المنادل صالح فكان كان معاه في القيادة العامة
0: نعم.
1: القيادة العامة طبعا كانت 69 اختاروا 38 شخص وقسموا إلى مجموعات المجموعة السياسية كان الأخ المنادل صالح فكان موجود في القاهرة عملت معه لقاء هو والمنادل والشهيد سكيني وإسياس ومجموعة ديل كانوا في اللجنة السياسية فبرضو أداني معلومات عنه يعني هو
0: نعم. كم كلفك من الزمن الموضوع تجميع الوثائق والمراجع حتى تبدأ في الكتابة يعني في البداية خطوة أولية بدأت بجمع المراجع
1: أي زي ما قلت لك مثلا تاريخ الجبهة ده كان سهل هو عنده كله المؤتمر الأول والثاني وأدوبة وده كله بالنسبة لي سهل يعني عنده أريد المعلومات
0: نعم.
1: بس أنا كنت بعدين برضو كان في نقطة مهمة جدا كيفية استشهاد يعني فحاولنا نلاقي ناس اللي كانوا معاه والحمد لله توفقنا في مساعدة الأخوان يعني كثير المنادل نافع حامد نافع والمنادل طاهر جبريل ولقينا شخص دحين استشهد كما توفى الله يرحمه
0: نعم.
1: هو كان معاه وحكى لنا يعني بالزبط إيش حصل
0: نعم.
1: كيف استشهد
0: ماذا وجدت في القصة الاستشهادية
1: لا بعد ما رأى دائما في قصة المؤامرة موجودة يقول لك قتالوه من وراء وكذا
0: نعم.
1: فهي أول ويمكن هو من أوائل اللي استشهدوا في الحروب الأهلية
0: 1972
1: أيوة بعد ثلاثة شهور ولا كده الحروب
0: نعم طيب شيء موثق موجود في طريقة أيوة. استشهاد
1: أيوة أنا كاتبه في الكتاب
0: كتبت أيوة. نعم
1: هذا كان معاه وشاهد عيان يعني
0: نعم
1: ووثقناه بعدين في نقطة يعني برضو كان في معه زميل يدرس في الثانوية اسمه أبو بكر حسن، الشهيد أبو بكر
0: حسن. أبو بكر حسن. نعم.
1: هو ده كان قوات التحرير الشعبية. نعم. بعدين من المؤسسين لجبهة التحرير، قوات الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا.
0: نعم.
1: فهو أيضا استشهد هو الحروب الأهلية 72. يعني أنا جايب صورتين يعني زميلان كان يدرسوا مع بعض، واحد راح للجبهة واحد راح لقوات التحرير، والاثنين استشهدوا في الحروب الأهلية
0: ويقاتلوا بعضهم بعد. نعم.
1: ونفس السنة.
0: نعم.
1: وفي نفس الحروب الأهلية، وده شيء مؤسف يعني. تكلمت برضو عن الحروب الأهلية والناس اللي استشهدوا يعني ناس كبار يعني زي حسين باشميل وأول شهيد ألم مسفون برضو استشهد في الحروب الأهلية، وإسرائيل مسجنا، ويعني ناس. وده أبو بكر حسن ده كان خريج من جامعة الجيولوجي من القاهرة.
0: نعم. نعم. يمكن أول جيولوجي إريتري كان يلتحق. أيوة. بالميدان. نعم.
1: فده برضو استشهد في الحروب الأهلية يعني. برضو كمان جبت ذكر الدكتور فتصوم برضو راح كمان هذا بطريقة يعني مجهولة وتعتبر يعني اغتيال يعني ممكن فبرضو في واحد كتب كتاب عنه مكونت تسفاي وعن
0: عن فتصوم عن
1: فتصوم. نعم. فنحن برضو أنا في كتاب ذكرت عدة منادلين في نهاية الكتاب عشان يكون تسقيف للشباب يعني.
0: نعم. لماذا تختار استاذ عامل اللغة الإنجليزية بالذات كتابك عن الشهيد الشكيني؟ لماذا كتبته باللغة الإنجليزية مع أنه أنت ملم باللغة العربية وكتاباتك في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن كلها باللغة العربية تقريبا؟
1: أنا بدأت بالعربي وكذا، بعدين ناقشت مع الأخوة من ضمنهم الأخ عبد القادر كيكيا.
0: نعم.
1: فقال يا أخي أولادنا ما يعرفوا التاريخ، قال لما يدخلوا في تيك توك وكذا ما مراجع ما موجودة أنا جابها كل مراجع الموجودة. فأنا قلت يا أخي أكتبه بالإنجليزي بعدين الترجمة سهل يعني
0: للعربي.
1: أيوة.
0: يعني أيهما أسهل، واحد أن يكتب باللغة العربية ثم يترجم الإنجليزي أم يكتب بالإنجليزي ثم يترجم؟
1: والله أنا شوف دحين أنا مثلا عن سبا كتبته بالعربي وترجمته بالإنجليزي.
0: نعم.
1: طلعت الإنجليزي العربي حطلعه بعد شوية.
0: نعم.
1: أنا بالنسبة لي الاثنين يعني
0: متمكن من اللغتين ما شاء الله.
1: أنا الإنجليزي أسهل لأنه هي اللغة الأساسية. درست جامعة بالإنجليزي وكذا.
0: نعم.
1: والعربي هي
0: ماذا عن الإقبال أستاذ عامر؟ طيب أنت لو تألف، البعض بيقول لو ألفت كتاب يمكن في إريتريا تحديدا باللغة التجرينية يمكن أكثر إقبالا أكثر من اللغة الإنجليزية واللغة العربية، ماذا تقول في هذه الملاحظة؟
1: والله انا بالنسبه للتجريني ما عندي خبره، لكن انا دحين مثلا بهذه المناسبه عاوز اشكر الناس اللي ساعدوني.
0: نعم.
1: مثلا انا ما قبل ما ابيع في استراليا بعته في الخارج
0: الكتاب. نعم.
1: مثلا عند اخت المنادله خديجه طه.
0: نعم.
1: في السويد بارك الله فيها، يعني هي بعت لي كتب عديده.
0: نعم.
1: وعند ابن خالتي ابن عمتي احمد موسى محمد زين.
0: نعم.
1: في المانيا.
0: نعم.
1: باع له هو، والأخ صلاح سليمان في كندا.
0: نعم.
1: والأخ عبد الرزاق شفا في النرويج. ويعني في فأنا برسل الكتب، وفي أمريكا عند برضو دكتور صلاح أستاذ نور.
0: نعم. صلاح
1: نور. نعم. أيوة سميرة.
0: نعم.
1: ما شكرا لهم.
0: جميل.
1: إذا فوزية. نعم. يعني الناس يعني ما قصروا تعاونوا معاي اخوان كتار.
0: نعم.
1: والاخ برضو محمد احمد الدين في امريكا.
0: م.
1: فانا اعتبر نفسي محظوظ يعني في ناس كتار.
0: نعم. تعاونوا معي محظوظ. او ايضا الماده اللي كتبتها ايضا تعتبر ماده يعني مثيره ايضا لانه كتبت عن شيء
1: يعني
0: عن بلاد كبير عن
1: تعاونوا معاك يعني الناس.
0: نعم.
1: يبيعوا لك ترسل له يعني طبعا فيها تعب ومشقه.
0: م.
1: فهي دي الطريقه اسهل طريقه يعني.
0: نعم.
1: يعني أنا موجود الكتاب في أمازون، ونحن شعبنا ما عنده يعني خبرة عشان يشتري من أمازون كثير.
0: صحيح.
1: يعني. بس برضه بعت كثير يعني مش بطال.
0: نعم.
1: يعني
0: ماذا عن نسبة الإقبال والتفاعل؟ لأنه قرأت عن أكثر من كتاب عن كتابك عن الشكيني يعني باللغة الإنجليزية يمكن في بالذات في موقعاتك كان في أكثر من مقال. هل هناك من أي دراسة كتبت عن هذا الكتاب أو تعريف كتابك من؟
1: أيوة مثلا هنا أول واحد يعني الأخ ممهر السمر بينا سمر اسمه.
0: نعم.
1: قرأ الكتاب وعمل معي لقاء عن الكتاب.
0: نعم.
1: بعدين برضو واحد أخ من أمريكا اللي هو ممهر مكونن تزفاي إما موزايك بهل اسمه برضو هو عمل معي لقاء، وبرضو أثارت مشكلة اغتيال الجنرال تشوم إرغوتو.
0: نعم.
1: فهو كما معروف يعني هو
0: تصب في مذبحة عونة هذا.
1: أيوة. نعم. أيوة. نعم. المنادل ود حمبرتي.
0: نعم.
1: هو يقول هو اللي عمل العملية. لكن أنا عملت لقاء مع المنادل صالح جمجام وحكى لي القصة، فهو كان مسؤول عسكري بالنسبة لأدوبحة اختاروه.
0: نعم.
1: العملية اللي نفذوها يعني كان قال لمجموعة تابعة لود حمبرتي لكن كانت بقيادة المنادل علي إبراهيم هم اللي نفذوها يعني. ونزلت القصة كلها.
0: نعم.
1: وناس طبعا ما عجبتهم القصة.
0: نعم.
1: بعدين برضو الأخ مكونن تزفاي عمل دراسة كان في لقاء كان موجود مع جنرال توشومي السواد بتاعه عمل لقاء وتكلم والقصة بتاعه يعني تتطابق مع ما قاله المنادي لصالح جمال
0: نعم.
1: يعني مع الكتاب يعني
0: نعم جميل جميل
1: يعني خلت الناس يتكلموا يعني
0: نعم زين نعم مستمعينا الأكارم نحن نجري لقاء مع الأستاذ عامر صالح قوس المؤلف والكاتب الإريتري المقيم معنا في مدينة ملبورن وكانت هناك طبعا أمسية جرت في مدينة ملبورن نطلع الزميل برهان يمكن فاصل الأخ عامر مستمعينا الأكارم نحن في انتظار مكالماتكم لديكم أي مداخل على الرقم 9419 8377 ومعنا الكاتب والمؤلف الإريتري عامر صالح قوس

0: مستمعينا الكرام نحييكم مرة ثانية وعدنا إليكم. ومعنا في الاستوديو الأستاذ عامر حجوس، مؤلف كتاب أصداء الشجاعة الإرث الخالد للشهيد محمود إبراهيم شكيني، وأيضا كتاب عنصبة سيرة مدينة وأحداث والتاريخ 1957 إلى 1974، وأيضا مترجم لكتاب مذكرات عن يعني حركة الطلابية الإريترية في مصر 1955 إلى 1966 للمؤلف الراحل عبد القادر حجوس. أستاذ عامر عبد القادر حجوس وعامر حجوس، أعتقد في علاقة شخصية طبعا، أولا نعم عمك شقيق، نعم هناك خلط في الاسم، البعض بيقول لك هو عامر نفسه هو مؤلف كتاب مذكرات عن حركة الطلابية، نعم ماذا كان دورك في هذا الكتاب إذن؟
1: هو الكتاب ده يتكلم عن فترة يعني من سنة
0: 50 إلى 66 نعم،
1: وهذه مرحلة طبعا يعني كانت فيها 52 أسسوا النادي الإريتري، بعدين 58 تحول إلى شارع الشريف،
0: نعم.
1: ومن نفس الطلبة سنة 60 تأسست الجبهة، وقبل الجبهة كانوا برضو في الحركة من 58، فكان عندهم دور كبير يعني الطلبة اللي كانوا في القاهرة،
0: نعم.
1: كان عندهم يعني نشاط مقدر يعني. فأنا شفت كتاب المنادل والديسوس عمار كتب بالتقرينيا تماهارو أبكالسي، يعني عنوان بدأ من 55
0: نعم.
1: إلى 77، فأنا قلت يعني في الفترة دي اللي قبلها ما كاتب يعني، فده كان مكتوب بالعربي، فأنا قلت أترجمه بالإنجليزي عشان الناس يستفيدوا،
0: نعم.
1: لأن هو بدأ من 55، فأنا بدأت من 50 فعشان نتكلم عن الفترة
0: الأحداث اللي كانت قبلها، نعم.
1: يكمل يعني
0: تأسيس الاتحاد يمكن 52 ومعروف شارع باب شريف وشارع شريف،
1: شارع شريف أيوة. نعم 23 شارع
0: نعم.
1: شريف
0: نعم، وحضروا حتى للرئيس الراحل يمكن الرئيس الأسبق المصري
1: أيوة أنور السادات،
0: أنور السادات نعم، ما كان رئيس افتتح نعم. طيب في تلك الفترة كيف كان علاقة مصر مع الثورة ومع المنادلين الكبار اللي ذكرتهم اللي كانوا مؤسسين جبهة تحرير القاهرة؟
1: طبعا لما جاء جمال عبد الناصر القاهرة كانت عاصمة الثوار،
0: نعم.
1: كانت الثورة الجزائرية مقرها كان في، والأفارقة كلهم الحركات التحررية كانت في الستينات يعني، في فمصر كانوا يؤيدوا الثورات يعني،
0: نعم.
1: وكان الطلاب بالآلاف يعني في من أفريقيا كلها، وفي الأزهر نشاط كان يعني عاصمة الثقافة والثورة كانت،
0: نعم.
1: فطبعا الإريتريين كمان استغلوا هذه الفرصة وبدأوا نشاطاتهم، وبدأوا طبعا سنة 50 بدأوا كجمعية خيرية في الأزهر الشريف في الواقع جبرتي، تمعوا وأسسوا 10 نفر،
0: نعم.
1: بعدها تحولت إلى 81 نفر كان الأسسوا،
0: نعم.
1: النادي و 58 رحلوا من شارع برسودان إلى شارع شريف، وطبعا حضر أنور السادات كان مسؤول وقتها في ما كان وزير يعني، كان وزير في حاجة دينية كده شؤون الإسلامية،
0: نعم.
1: وبدأت النشاطات
0: في فترة جمال عبد الناصر
1: يعني. أيوة نعم. وطوروا وعملوا أشياء كثيرة وكانوا نشيطين جدا، فمثلا كانوا يستقبلوا الوفود اللي ماشي الأمم المتحدة، وكان يكتبوا مذكرات للأمم المتحدة، ولما مثلا عمل الفيدريشن مع إثيوبيا كتبوا مذكرات وعملوا احتجاج، يعني عملوا أشياء كثيرة يعني طلبة كطلبة،
0: نعم.
1: بس ما كانوا طلبة وبس يعني،
0: كانوا نشيطين سياسيين يعني. وكانوا أيوة وطنيين يعني، نعم.
1: عم عبد القادر الله يرحمه مشى سنة 57 مشى روسيا الاتحاد السوفيتي وقتها، الاتحاد الشباب العالمي كان باسم إريتريا يعني عشان يعرف القضية يعني كطالب،
0: يا سلام نعم.
1: فكان كلهم يعني شعلة من النداء
0: من الشجاعة والنداء والنشاط، نعم.
1: سعيد حسين أسس الجبهة، ناس جلايدوس كلهم كانوا طلبة محمد، ومن طلبة تحولوا إلى صوار يعني أسس الثورة،
0: نعم.
1: فتاريخ مهم جدا يعني هذه المرحلة يعني التأسيسية هذه،
0: نعم. طيب الأستاذ عبد القادر المرحوم الأستاذ عبد القادر حجوس يعني بيتحدث عن الفترة هذه نفسها، حصر بس في القاهرة يعني، حصر في مصر النشاط الإريتري في مصر،
1: أيوة بس
0: يعني
1: وصل الإريتري في مصر، أيوة
0: نعم. جميل جدا. إذن أنت الكتابة طبعا كتب باللغة العربية وأنت قمت بترجمته،
1: أيوة.
0: إلى اللغة الإنجليزية. مستمعينا الأكارم، إذن نحن في انتظار اتصالاتكم، إذا كان لديكم أي مداخلة أو استفسار للكاتب الإريتري عبد العامر حجوس يمكن اتصالنا على الرقم 94198377. أستاذ عامر، عندنا تاريخ يمكن إريتري غير مكتوب على صدور منادرين يعني أحياء على منطقة مسؤولية استنطاقهم يعني. البعض من المنادين كتب ما بيكتبوا للأسف، لكن ممكن يتكلموا نعم،
1: بالذات الإعلاميين اللي عندهم مجال في الشغالين في الإعلام اللي عندهم إمكانيات
0: نعم،
1: وأي إنسان عنده قدرة يعني. دهنا الأيام هذه سهل ممكن تسجل منه
0: وتفرق الكتاب، لكن مسألة الوقت
1: استاذ دهين مثلا الله يرحمه المنادي الأخي حبيبنا حفيظ سعد الدين يعني،
0: نعم الله يرحمه،
1: ما استفدنا منه يعني، كنا نتونس، وأنا كم مرة حاولت وما توفقت
0: نعم،
1: فمفروض يعني كنا نسجل منه
0: نعم.
1: ودحين برضو عندنا معانا زي الكنوز يعني، هذا نستفيد منهم
0: نعم. جميل، انت كلمت لديك احد محاولة دلوقتي مع احد المنادرين، احد المنادرين قاعد تلتقي به وتجمع منه المعلومات،
1: شغالين اوريدي
0: نعم،
1: وصلنا يمكن 50% انا مشيت
0: ما شاء الله. اذا الاستاذ عامر نحن بنهنيك فعلا يعني، خلي نشط، نتمنى لك التوفيق طبعا والازدهار في هذا الجانب، ونحن نفتقد طبعا كثيرا هذا جانب التوثيق وجانب
1: عندنا ناس كثار هنا عندهم امكانيات يعني، فيا ريت يعني يتعاونوا. انا برضو عملت لقاء مع عم الشهيد آدم محمد علي الملكين،
0: نعم آدم محمد علي الملكين نعم،
1: عملنا بالصورة والفيديو
0: نعم،
1: فأربع ساعات عندي معه من يوم ولادته لغاية
0: يا السلام. لكن نشرته ولا موجود في مادة مرئية يعني؟
1: صاحبنا يعني فما لقينا إلا نشرته إن شاء الله
0: موجود.
1: أيوة.
0: نعم أستاذ عامر، وأنت تألف كتاب عن الشكين الشهيد الكبير الشكين، هل واجهتك يعني معلومة حساسة أو غير موثقة قمت باستبعادها من الكتاب يعني؟ فأحيانا طبعا عندنا معلومات مشكوك فيها يعني.
1: أنا شوف أنا دائما بعمل إيش زي في الصحافة يسموه investigation، زي تعمل تاع حكومة زي جريمة مثلا
0: زي تبحث نعم نعم
1: تبحث عنها يعني وتشوف الأدلة. ومثلا دحين استشهاد تعبتني يعني، لأنه كان عنده معلومة كان يقول
0: نعم،
1: دائما فيها هذا الشك الاستشهاد
0: فيها المؤامرة والهنا زي ما ذكرت
1: انت. اخذت من سنة وزيادة عشان
0: تجمع المعلومة. طيب تحسب يعني انت للوقت مطمئن للمعلومة ذكرتها
1: حتى الاستشهاد؟ حتى في النهاية جبنا معلومة اللي كانوا مع قوات التحرير هم ذات اكدوا
0: ما يا سلام،
1: اللي هم ضربوا ادونا حتى الاسم اللي دخل العملية
0: يا سلام،
1: طبعا الشاهد ما حتطلع
0: نعم
1: سرية هي
0: نعم.
1: لا لان انا مشيت لابعد الحدود
0: يا سلام. اذا انت مطمئن يعني بنسبة 100% أيوة. انه الشهادة ذكرتها انت هي الشهادة الصحيحة
1: زي ما قلت لك يعني
0: نعم،
1: حاجة حساسة جدا يعني.
0: صحيح انت مطمئن يعني بنسبة 100% أيوة. انه الشهادة ذكرتها انت هي الشهادة الصحيحة
1: زي ما قلت لك يعني
0: نعم،
1: حاجة حساسة جدا يعني.
0: صحيح

0: العملية إذا ما أنت متأكد ما تنزلها
1: ما تنزل
0: أو صحيح. كمان تنزلها تقول أنا ما متأكد تذكر عدم التأكيد
1: نعم
0: مسؤولية كبيرة يعني الكتابة
1: بالتأكيد أستاذ عامر أيضا نحن نسأل ضيوفنا دائما بالذات الضيوف اللي يجون هنا طبعا في الاستديو نسألهم لماذا يوجد اختلاف في فهم التاريخ الإريتري الواقعي كل مؤلف رغم قلته يقدم رواية مختلفة يمكن عن حدث واحد
0: لا هو شيء طبيعي وهذا
1: نعم
0: لأنه في قصة اسمها The Elephant in the Room يعني أنت مثلا حذرت في معركة
1: نعم
0: انت حتتكلم شيء اللي شفته مثلا استشهد قدامك واحد وكذا وكذا الوحده الثانيه ممكن يكون
1: شاف من زاويه ثانيه او من
0: كل واحد يحكي بس يا ريت كل واحد يحكي شيء اللي يتاكد
1: منه نعم هل
0: عشان بعدين تتجمع
1: هذه الوقائع تختلف عن الراي البعض بعض المؤلفين الاريتريين يقال انهم يحشروا رايهم في المعلومه نفسها
0: لازم تقول مثلا انا شاهدت كذا وكذا
1: نعم
0: وانا سمعت كذا كذا كذا وانا اعتقد كذا لازم توري للناس الشيء المكتوب ده هل هو يقين يعني
1: نعم
0: عين اليقين شفته بعينك أو سمعت عنه
1: أو سمعت عنه نعم تذكر لا تذكر الوسيلة نعم
0: فأنت لو تميز كده تسهل للناس القارئ يعني لكن أنت لما تحشو كله مع بعض تعمل كوسة مع بعض
1: نعم
0: فالإنسان ما يقدر يميز يعني وبعدين كمان برضه اللي أنا لاحظته في عمل ناس بطولات يعملوا في نفسهم
1: هذا البعض فعلا إحنا قاعدين نقرأ هذا الشيء يعني بعد طبعا في الفترة الأخيرة صدرت العديد من الكتب الإريترية بالذات من
0: المنادين وبعدين برضه كمان واحد يكون شجاع يتحمل مسؤولية يقول أنا عملنا كده الحين أنا لاحظته من المنادي عبد الله سليمان
1: نعم
0: يعترف يقول نحن أخطأنا في ده يقول أنا مثلا أقول فهذه المطلوب هو ده لأنه الإنسان لما يعمل يخطأ شيء طبيعي هو
1: نعم يعني بدون قضى حديثك عندنا مثلا كتاب عن تجربة جبهة التحرير ويمكن المعارك ودخولها للسودان عندنا الأقل ثلاثة يمكن أربع كتاب صدر في السنوات الأخيرة إبراهيم محمد علي أحمد ناصر عبد الله إدريس يعني مثلا ما أعرف إذا كان قدموا روايات مختلفة
0: بس الحين الرواية حق دكتور محمد خير عمر
1: نعم
0: الكتاب طبعا ترجمناه وبعناه هنا أنا جبت منه عدد
1: نعم
0: فهو يتكلم الكتاب الثاني من 69 إلى 81
1: نعم
0: طبعا فيها الحزب العمل فيها ودخول الجبهة للسودان وكله مكتوب فيها يعني وعمل لقاء كثير مع تدخل الملكين منادي تدخل الملكين
1: نعم
0: هو كان عضو في حزب العمل ويروي الجانب فأظن يعني هي بتبع محمد خير وجهة النظر يعني ممكن تكون معقولة أو كما أي إنسان طبعا يحلل على حسب
1: نعم محمد خير ربما يعتبر شخصية محايدة لأنه هو ما كان ضمن الأحداث يعني لكن
0: هو برضو كان حزب العمل على
1: كان في الحزب لكن ما يعتبر طبعا ما كان وجه قيادي مثلا في الجبل
0: أكاديمي كاتب
1: نعم أكاديمي نعم لكن لما يكون واحد كقائد مثلا إريتري وكان في الميدان وكان في الثورة أكيد كتابته تختلف عن الجانب الأكاديمي نعم إذن مستمعينا الأكارم ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الرزاق الأستاذ عبد الرزاق سعد الله أستاذ عبد الرزاق مرحبا بك أنت طبعا قدمت تقريبا قراءة عن كتاب المذكرات عن الحركة الطلابية الإريترية في مصر للمرحوم عبد القادر حقوس أولا نحييك في إذاعة صوت إريتريا وياريت تدينا أيضا ملخص حول ما قلته حول الكتاب
2: أي أولا قبل ما نخش في الكتاب أولا نحيي الأخوة في الإذاعة على المجهود المستمر والعطاء الدائم وبعدين يعني أشكر أخي وصديقي العزيز عامر على الجود يعني سبحان الله يعني ثلاثة كتاب في وقت آخر هذا إنجاز كبير
1: نعم
2: وهذا فخر والأستاذ عامر
1: ونبشرك المزيد قادم
2: أيوة ونحن نعم. هذا فخر ونحن سعيدين بهذا العمل وسعيدين بعطائه ومنتظرين منه كثير والمجتمع منتظر منه كثير راجل عنده إمكانيات ومقدرة وعلاقات ويقدر يعمل يعني
1: يا سلام نعم.
2: التاريخ لو ما كتب بناس زي عامر ناس أمناء فيه ويعني حيحصل مشكلة في المستقبل يعني.
1: نعم.
2: أما سؤالك عن الكتاب عن المنادل أو والأستاذ المربي عبد القادر حقوس الكتاب يعني جميل ورائع ويعني تناول كل الأشياء بطريقة سلسة وبطريقة سهلة للقارئ.
1: نعم.
2: لكن الكتاب يبدو أنت لما تقرأه يبدو بسيط. لكن كتاب ليس بسيط يحمل كثير من الدروس وراجل عنده تجربة وعنده وضعها بطريقة سهلة وفيها دروس للأجيال القادمة وفيها صدق وفيها تسلسل جميل ورائع
1: ممتاز نعم ماذا لفت انتباهك في هذا الكتاب استاذ عبد الرزاق سعد الله يعني المعلومات الذكرى يمكن
2: هو الأولا أنا يعني مثلا كنت أعد لجنة الاحتفال

0: باليوبيل الذهبي بمرور 50 سنة.
1: نعم.
0: بين الاتحاد ومن الناس اللي وعم والأستاذ عبد القادر حجوز كان, أنا كنت أمثل الطلبة وهو كان يمثل الكبار. وأنا كنت رئيس اتحاد الطلبة وهو كان رئيس الجالية. فكان يعني كنا نبحث عن الوثائق وعن الفترة لمدة 50 سنة.
1: لا الكلام ده 2002.
0: 2002.
1: نعم.
0: فأنا كنت رئيس ساعات رئيس الاتحاد وهو كان رئيس الجالية. فكنا نبحث فلم نجد الفترة بتاع البداية السنوات. لولا الكتاب بتاع عبد القادر ولو ما كان في شخص كان يهتم بالتوثيق هو. فميزة الأستاذ عبد القادر حجوز يعني طيب الله سراه وجمعنا الله فيه في مستقر رحمته. يعني راجل يعني يوثق كل حاجة.
1: يا سلام.
0: عمنا عبد القادر حجوز عنده أكثر من 30 كتاب. في الدين, في القرآن, في الدين, في التاريخ, في الشخصيات. من أول الناس اللي كتبوا في عواتي, من أول الناس اللي كتبوا في كبيرة, من أول الناس اللي كتبوا في محمد قاد. يعني راجل شخصية أنت لو يبدو بسيط لكن شخص أكاديمي الحاجة اللي يعرفها يقولها في الورقة. فهو عنده تقريبا ما يزيد عن 30 كتاب.
1: يا سلام يا سلام. أين توجد هذه الكتب الأستاذ عبد الرزاق حاليا, وهل اهتمام بها؟ طبعا لا نتوقع, ربما لا تدخل إريتريا, لكن ماذا عن الخارجي, هل وصلت للقارئ الإريتري على الأقل؟
0: والله أحس من ضمن الأشياء اللي يشكر فيها الأستاذ عامر لأنه ترجم واحد من الكتب. لكن الأستاذ عبد القادر كان يكتب عن الإسلام بشكل جميل, وهو راجل صوفي أيضا, عنده أيضا في الصوفية. وأنا يعني حضرت اليوم اللي تم اعتماده كخليفة الخلفاء.
1: يا سلام.
0: يعني حضرت معاه, ويعني راجل كان قريب مني خالص, وكان أنا بمثابة أبوي وأنا بمثابة ابنه. فلمن لمن يتم لمن الآن اليوم اللي حيتم اعتماده أخذنا معاه. فهو يعني هو كان خليفة الخلفاء, هو يعني يؤمن بالطريقة الصوفية, وراجل عابد وزاهد وراجل خير. يعني عبد القادر حجوز كان قبل كل الطلبة اللي كانوا موجودين في مصر.
1: وشخص
0: لا يميز الناس ب ب ب ب ب ب ب بأي حاجة.
1: انتماء أي انتماء
0: من كل الأطراف. وراجل يعني ما يهمك انتماءك الفكري ولا انتماءك الأسري ولا انتماءك الديني. راجل كان صراحة يعني من الشخصيات النادرة اللي مرت في التاريخ الإريتري, ومن الشخصيات التي لم يعني تعكس أعمالها. يعني لأنه هو يعني شخص كان معطاء, وهو ميزته عشان إنسان دائما تعرف الصوفية عندهم نوع من أنواع الزهد.
1: أيوة. بعيدين عن الأضواء, عن الحديث عن أنفسهم. أيوة. وعن التزار. نعم جميل جدا. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الرزاق سعد الله على هذه القراءة.
0: يعني إنسان شاعر. نعم. إنسان شاعر وإنسان عنده كثير من دواوين الشعر, وإنسان يعني كثير عنده أيضا كتب في اللغة العربية, ومن الناس اللي درسوا. يعني احنا ايضا نفتخر بهم, يعني من الناس اللي درسوا الامراء السعوديين, ومن الناس اللي درسوا اللغه العربيه للسعوديين من الاريتريين يعني في الفتره دي. يعني فهو كان ما شخص سهل, وشخص مقتدر. ومن الناس هو ايضا تربيته الدينيه بدات من كرن, قرأ القران في كرن, ثم انتقل الى اسمره ودرس في هناك المعهد الديني, وكان من شباب المسلمين. ثم بعده انتقل الى اندرمان, ثم انتقل الى الازهر ودرس من بعد الازهر, انتقل الى جامعه القاهره وتخرج من كلية اللغة العربية قسم الدراسات الإسلامية, بعد وعمل دراسات العليا في أيضا في الدراسات الإسلامية. فهو كان شخص مميز, ويعني شخصية محبوبة, وشخصية يعني إجماعية, وشخص كان مقدر وكريم ومعطاء.
1: يا سلام. ربنا يرحمه ويغفره. شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة الطيبة أستاذ عبد الرزاق, وما قلت إلا الصحيح وما شاهدت أيضا. فربنا يرحمه ويغفر له ويجعل ذلك في ميزان حسناته إن شاء الله. إذن جميل جدا أستاذ عبد الرزاق أن تشارك بهذه الشهادة وهذه الأمانة التي تقولها. شكرا جزيلا لك, وشكرا على المشاركة أيضا يوم السبت, قدمت بالتأكيد يعني ورقة رفيعة ومداخلة رفيعة.
0: بارك الله فيكم وشكر لكم موصول وللأخ عامر، ونحن عامر نفتخر به ونتمنى له المزيد من التوفيق وربنا يوفقه وإن شاء الله يعني أيضا يمدنا بكتب جديدة لأنه لا زال شابا ولا زال انعطاء.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عمر حقوس. لو رجعنا إلى كتابك عن صبا سيرة مدينة وأحداثها التاريخية 57
2: أول أشكر الأخ عبد الرزاق، شكرا للكلمات الطيبة وده من أصلك يعني طبعا أنت من مربدي ومن منادل وشيء طبيعي يعني يطلع منك الخير من بيئة نعم. الخير وشكرا
1: وأيضا لك. أعتقد أنا أعتقد ربما أجزم أن والدي أيضا المرحوم إدريس سعد نعم والمرحوم عبد القادر الحقوس كان أصدقاء وكانوا في القاهرة بالتأكيد
2: السفارة بدأ الأسيوبي نعم مذكور في الكتاب
1: نعم أحداث وطنية كلهم شاركوا فيها نعم نعم بالتأكيد ربنا يرحمهما ويغفر لهما أيضا ويجمعهما أهلهما في جنات النعيم إن شاء الله. لو عدنا إلى كتابك عن سبا ماذا تقول في هذا الكتاب؟ ما أعرف قلت له هو متعلق بالفريق ولا أيضا في أحداث وطنية في أحداث
2: عن سبا إحنا بيتنا من الميدان جوكو ده
1: نعم
2: يعني على طول هو فأنا كنت بشاهدهم في التمارين كنت متأثر يعني
1: نعم.
2: بعدين زي ما ذكرت لك يعني اللي كان يلعب عن سبا طلعوا الجبهة اللي بيتهم فنحن كنا نربط عن سبا بالجبهة يعني
1: يا سلام
2: لما تفول عن سبا كأنه
1: معنا كان وطن يعني كان أيوة فريق يعني وطني يعني نعم
2: نعم كده بدأت العملية
1: نعم.
2: بعدين برضو فريق حي بتاعنا هو اللي كان يلعب فيه اسمه أحمد عمه الدكتور صلاح
1: نعم
2: وأخوه حامد وكل الحي بتاعنا كانوا تقريبا لعيبة يعني فيعتبر الفريق بتاع الحي بتاعنا وناس برهان كان عندهم فريق لسالي كان العلاي فكل حي تقريبا كان عنده يعني فريق
1: نعم.
2: فاحنا ده كان يعتبر فريقنا
1: نعم إذن كتابك عن فريق نفسه فريق
2: كرة أنا كتبت فريق عن سبا
1: نعم
2: من تأسس سنة 57
1: نعم
2: إلى 74
1: نعم كل الأنشطة كل المباريات التي خاضها وكل وثقته معنا
2: بعدين على حظنا الجميل في واحد اسمه الكابتن عبد الله شيخاش هو لا زال عايش وهو أدانا المعلومات كلها كتب لنا يعني 20 صفحة
1: يا سلام
2: التاريخ من البداية لغاية 74
1: نعم
2: وبعد عملت برضه لقاءات مع الأستاذ إدريس زمزمي هو الإداري كان وأرقاي الكابتن أرقاي وكابتن محمد آدم قدوف
1: نعم
2: وبرضه عبد الله جاب لنا صور من كرن زي 60-70 صورة الكتاب فيه حوالي 100 صورة
1: نعم بالعربي الكتاب بالإنجليزي
2: بس العربي موجود إن شاء الله
1: بالعربي بترجمة يعني عشان يكون موجود
2: هو كتبته بالعربي
1: نعم
2: بعدين ترجمته
1: ترجمة للإنجليزي
2: الإنجليزي سهل عشان تطبعه
1: يا سلام جميل إذن أستاذنك الأخ عامر يمكن عندنا مداخلة من الأخ عبد القادر هبتيس بيقول مساء الخير يمكن أقرأها لأنه يشرفني المشاركة في إسراء الحوار للأسف رجعت للتو ولا في ظرف خاص لكن يقول شخصية الأستاذ عامر حقوش شخصية غير عادية يشارك في الأفراح والأطراح ولو حضور مميز في المناسبات الوطنية والثقافية لا يقيب عن أي مناسبة هو مثقف مهموم بالهم الوثائقي وهو متمكن من عدة اللغات العربية والتقرينية والتقرية والإنجليزية والإيطالي وأعتقد الأمحرينية أيضا وورث كل من الصفات الحميدة من أسرته والده وعمه عبد القادر حقوس رجل في قامة عامر التكريم والتقدير من الجالية الإيطالية والمهتمين بالهم الوطني والثقافي هذه شهادة عبد القادر هبتيس عنك
2: قدور ربنا يحفظه
1: نعم
2: الناس الطيبين هم يعبروا عن أسلهم يعني بارك الله فيه
1: نعم جميل جميل جدا نزلنا مستمعين الأكارم نحن تقريبا على أبواب اختتام هذه اللقاء وهذا هذه الزيارة الكريمة التي قام بها الأستاذ عبد عامر حقوس لإذاعة صوت الرياضة ونحن سعدنا طبعا بلقائه وبأهمية المعلومات التي ذكره أيضا وهو كما قلنا كاتب ومؤلف أيضا ومترجم الأستاذ عامر حتى الأخ عبد القادر أنا سمعتك أيضا تتكلم اللغة الإيطالية فعلا في أحد البرامج يمكن مرة كنا عملنا لو تتذكر كان في مناسبة وبعدين جاءت الاس بي اس الرجل الزهل بتاع الاس بي اس كان تتكلم معه لغة إيطالية هو إيطالي طبعا البرنامج الإيطالي
2: أنا درست 8 سنين بالإيطالي
1: نعم زي متمكن أيضا من اللغة الإيطالية
2: أقرأ وأكتب وكذا ممكن الكلام طولت
1: الحديث نعم طولت لكن لو مشيت لايجون يمكن لايجون ستريت احتمال
2: يعني أنا لو قريت الكتاب أقدر أفهم أي كتاب
1: نعم
2: وأقدر أترجمه يعني
1: نعم
2: ما عندي مشكلة
1: جميل جدا اذا استاذ عامر هل تعتقد هذه كتبك وبالذات انت مركز على اللغه الانجليزيه قاعد تصل للجيل الناشئ والجيل الجديد بالذات في الشرط النقطه اللي قال لك عبد القادر كيكي يجب ان نكتب باللغه الانجليزيه عشان نسال اولادنا هسه كتاب تشيكين تعتقد الاولاد هنا في مدينه ملبورن التي تقول اعمارهم يمكن عن 16 عام
2: أنا
1: يطلع يقرأ كتب زي هذه
2: مره كان
1: حتى لو كتبها باللغه الانجليزيه
2: كان عمل اجتماع الشباب
1: نعم
2: أنا حضرت وكلمت معهم وبعت لهم الكتب يعني.
1: نعم.
2: وقلت أي واحد ما يقدر يدفع 20-10 سهلت لهم يعني.
1: نعم.
2: يعني فعشان يقروا الكتب. وبعت زي 20 تقريبا أي.
1: نعم.
2: أي إنسان مهتم يقدر يلاقيه يعني الكتاب موجود في.
1: نعم.
2: بالذات كتب حمد خير بالذات يعني.
1: حمد خير عمر. نعم.
2: الكتب يعني تعتبر يعني مرجع. وطبعا الاستاذ دكتور حمد خير انا مدرس بتاعه يعني.
1: يا سلام.
2: يعني من 75 احنا كنا مع بعض في اتحاد طلبه انا وهو وفخر الدين وزوجته الله يرحمها مسعد الدين.
1: نعم.
2: فهو يعتبر مدرسي يعني هو كان يدرسنا و...
1: نعم. اذا نعم في... نعم في هذه النقطه استاذ عامر حقوس من مسؤوليه من طيب احنا كيف نورث هذا التاريخ الاريتري لاجيالنا التي تولد خارج اريتريا تحديدا في هنا ولا في استراليا
2: يعني مثلا واحد ما يعرف انجليزي يشتري الكتاب يوديه البيت يخليه في البيت عشان حتى اولاده
1: حتى يعني. لما يكبروا بيقروا
2: أيوة يعني فانت تحاول تجيب لهم اشياء.
1: نعم. ماذا عن الفعاليات ايضا فعاليات لو قمنا فعاليات باللغه الانجليزيه مثلا فعاليات حتى فعاليات الثقافيه اللي قاعد نقولها زي فعاليات اول امس السبت مثلا
2: وبعدين كمان
1: في جانب بالانجليزي يعني
2: وبعدين كمان انا شايف السعر انا ممكن ننزل اسال الطلبه يعني الواحد ما يكسب في الكتاب يعني.
1: نعم.
2: ممكن الكتاب تبيع لهم بسعر رمزي.
1: نعم.
2: عشان يشجعوا والاباء والامهات كمان لازم يشجعوا اولادهم يعني عشان يقروا وبعدين الكتاب ممكن صوت كمان ممكن تحول دحين الان.
1: نعم.
2: حلوه.
1: نعم.
2: فالواحد ممكن يقرا في الماتش في العربيه ممكن يستمع الى الكتاب يعني.
1: نعم.
2: فنحن لازم نشجع اولادنا للقراءه.
1: نعم. الصعوبه تواجه المؤلف الاريتري استاذ عامر حق وصيبه المؤلف
2: المراجع
1: المراجع. نعم.
2: لان دحين تعجبها ما تلاقي مراجع يعني. فانا لقيت كتاب يعني كفاح اريتريا اسمه كتاب يعني طلعوا جابها.
1: نعم.
2: جبته من اريتريا اتذكر هاي الواحد جاب لي صورته من اريتريا يعني.
1: نعم.
2: فده فيه يعني تاريخ فنحن الان الكتاب ده عاوز اترجمه بالانجليزي واطبعه من جديد
1: ان شاء الله مؤلفه مرجبه تحرير
2: تحرير.
1: نعم.
2: يوميات الجبهه والمعارك وكده.
1: يا سلام
2: البداية يا سلام موجودة
1: يعني. احنا فقدنا طبعا مكتبه وطنيه كبيره اللي هي مكتبه اقوى تحرير شعبيه شهيد السبت طبعا كان له اهتمام خالص بالتاليف لكن بعد الاحداث بيروت 82 طبعا فقدنا تلك المكتبه الضخمه
2: انا موجوده مع الكتب انا لما جيت من القاهره جبت معي الكتب.
1: نعم. هل هناك طريقه لاعاده طباعه هذه الكتب بالذات الكتب النادره والكتب القديمه؟
2: شوف احنا نحتاج مؤسسه نعمل.
1: نعم.
2: انا حاولت اشتغل في الاشياء بس ما نجحنا.
1: نعم.
2: كنا مع مجموعه حاولين نعمل احياء الكتب ونساعد الناس اللي نطبع لهم وكذا بس ما حولوه الى حزب سياسي وكذا
1: نعم. ودائما السياسه تخطفنا هذا للاسف.
2: احنا المفروض نشتغل في الاشياء دي كمان كلنا ما نكون سياسيين يعني.
1: نعم.
2: فجزء مننا يشتغل في وبعدين كمان الكتب نبسطها كمان ممكن تعمل تلخصها يعني.
1: نعم. استاذ عامر حقوله لو طلبنا منك تحديد احداث او شخصيات اريتريا لتوثيقها ماذا تختار؟ انت اخترتها بشكينه طبعا الاسباب كثيره وكتبت عنها ماذا عن شخصيات اخرى او احداث لم توثق بعد
2: رأيك؟ واحد اخر من اتلانتا طلب مني اكتب عن الشهيد سعيد صالح.
1: نعم.
2: شخصيه عظيمه.
1: نعم.
2: انا برضو مع استاذ عبد الله سعيد ان شاء الله اكتب عن المراسلين بتاع الجبهه.
1: نعم.
2: ما حد يذكرهم. الجنود انا دائما بحب اذكر الجنود المجهولين يعني.
1: يا سلام.
2: المراسلين الجبهه ان شاء الله حنكتب عنهم. اللي كان يعملوا داخل الجبهه داخل المدينه.
1: نعم. يعني داخل المدينه ينقلوا الرسائل من يمشي الميدان ويدوا
2: معلومات برضو.
1: نعم. يعني مخاطره كبيره كان. أيوه. تاخذ مخاطره.
2: والامهات اللي زوجات المنادلين اللي رموهم في السودان مشي الميدان دي المفروض نكتب عنهم المنادله الاريتريه.
1: نعم.
2: المراه الزوجه الام. الناس اللي كانوا في السعوديه كانوا يدفعوا راتبهم.
1: نعم.
2: يعني للثوره ذات في الستينات اللي كانوا.
1: نعم. اذا هناك كثير من الاحداث وكثير من الشخوص الوطنيه. أيوة. في اريتريا لم يكتب عنها ولم توثق ولم توثق حياتها. يعني. ماذا عن تعتقد الجبهه الشعبيه الحاكمه في اريتريا هل نزل في التاريخ بصوره محايده تعتقد؟
2: هم كل تاريخهم مزور يعني قاعدين يكتبوا يعني. حتى الحين لو قريت انا كنت بقرا كتاب مسفن حاقوس.
1: نعم.
2: لانه هو مشى مع المنادل عبد الله سعيد المجموعه الثانيه
1: للسين يعني. نعم.
2: فكاتب كلام يعني مثلا يقول التدريب كان باللغه العربيه والانجليزيه. واعتقد قال بالعربي ما كان يفهم يقول يعني هو اللي فاهم يعني.
1: لا والتدريب داخل الجبهه يعني.
2: لا ده في الصين يعني.
1: في الصين. نعم.
2: يعني.
1: نعم.
2: وهو مكمل الصف الثامن يعني ما هو مكمل الجامعه يعني. يعني يعتبر الناس اللي بالعربي ديل ما يفهم يعني هو اللي فاهم. فدائما في تعالي وشايفين هم اللي فاهمين ومثلا برضه في كده انا كفلي يعني لما يتكلم عن الجبهة يقول يعني الناس ما متعلمين ما عندهم كفاءة يقود الثورة وكذا. فدائما الاتهامات هذه موجودة يعني.
1: نعم. ونحن شفنا ومقصودة. نعم مقصودة كما قلت يمكن بهدف التشويه وبهدف التقليل من المدالات على آخرين العمل. وكما قلت التاريخ يعتقد أنه
2: بدأ معه. يعني لازم يكون محايد بقدر الإمكان وتدي لكل واحد حقه يعني اللي نادل يعني ده أنا أقول من 61 إلى 91 ما نقول مثلا 70 و 50 30 سنة معناها كلهم منادلين واللي استشهدوا من أجل إريتريا يعني نحترمهم.
1: نعم.
2: ولازم نكتب عنهم يعني.
1: نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب والمؤلف الإريتري والمترجم الأستاذ عامر صالح قوس سعدنا بلقائك هذا اليوم الاثنين 24 من أغسطس 2026 في استوديو دعاسة وتلفزيون بمدينة ملبورن أستراليا. الزميل برهان لك الصوت.
3: بهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم مستمعينا الأعزاء. كان معنا في برنامج اليوم الأستاذ عامر حقوس في الاستديو عبر الهاتف شاركنا الأستاذ عبد الرزاق سعد الله. وحتى نلقاكم قبل الختام مستمعينا الأعزاء للتذكير يوم السبت القادم حيكون أول يوم على الهواء لبرنامج الشباب وإن شاء الله ستستمعون لصوت الشباب الإريتري يوم السبت القادم من الساعة الواحدة حتى الثانية. الرجاء الاستماع والاتصال والتشجيع لهؤلاء الشباب. وحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم نستودعكم الله. شكرا جزيلا. شكرا استاذ عمر.